0: أهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
1: And when our messengers came to Abraham with the good tidings, they said, Indeed, we will destroy the people of Lot's city. Indeed, its people have been wrongdoers.
0: قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم

0: الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
1: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.
2: Blessed is he who sent down the criterion upon his servant that he may be to the worlds a warner.